داغستاني من كتابي دوام لنوسيني رسول حمزة توف ورگراني بو كردي دكتور عزيز كردي خواندنوي ياسين قادر برزنجي باوك.

بردو يشو أزارا آخ لقلي غريبا برب درو بكسم لچوار شوي خمتما وم آخ لقلي غريبا برب درو بكسم لچوار شوي خمتما وم آخ لقلي غريبا برب درو بكسم لچوار شوي خمتما وم.

اخلا ضليمن اخلا مزمانا بخود روشتي وارا امدقت دنيا لايتو بس سفايا تشيم ليدي يا تشيم لنا يا ارزوي خود لا رواي اخر خدا لم روش قارش كسايتي وانا من دو صوزك شق نابم تاكو لم حزرة تدرم بيني

او بردكاني ناوي نراقصني شخصكي دايان بشاخي داركي تركي بيونالي.

داغستاني من كتابي دوام لنوسيني رسول حمزة توف ورگراني بو كردي دكتور عزيز كرتي خواندنوي ياسين قادر برزنجي بهاوكاري